0: كم تجبني دين الديسكا؟
1: كم طيبة في الأودو هيك؟
0: ستلا لفتي بوستن إيفا فيرو فيرو هيك تشيل فايبس تشيل فايبس. من أنا مستلم اليوم قبل بكثر من الكبار تاعنا قبل الستمب خود شيئين بالموت الموت أنا شن سمعوكم
1: وأنا شن ربحو
0: أنا شن ربحوكم أنا هفنا جي 9930897 إنك تريدوا تعملوا كونتات معنا إن قبل بكثر دلوقت.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: كيف ديجا ديت لو ال سي اف المكين واحده من اغنيات الدومينا باليس صاف الكلابز وكل دينا من اللي واحده من الكبار دانس تريكس اللي صاروا كوانا دان السايف هسا هسا اكيد رولا فاري تونزن داي فيشر ذا كات فيفر فوق باي بارو من اول وفتي تور نتشكا شي التمب عند الاريانا جراندي وانك بنسن بوم كيف انكمبلي
1: مالتز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن
2: اي Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
3: There's a thin line between being genuinely entertaining and mental illness. I've seen the tapes of mine. I used to do Godzilla impressions, you know? What was that? Here's my impression of Godzilla having his toe stepped on.
2: For two nights only, 24th and 25th of July,

0: صباح دورة أخرى البي تروبكس ما يفقوش دونيل جونز You know what's up إذا لسه مبين الرنكاو سوى اللحر سيا في المكين كيف يدقوا الستة تفلاشية ومن هون نفتت أنه نتي أخرى أبديت التم في الكاس إيفا ستنينا بش نيد لك آدة كيف ستكون مسمية بحالة تمبو ستوارا جاء واحدة لزقور ست أيمك من أمبال في الأشياء تنين فريا الكلفين هاريس وانكا جيسي دا
1: Hey, love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep

فوق بي شانيلا هناك في واحنا الهميس رجا وصل جينا وقتنا قربوا لين الويكند في تمام الجمان اسبيرا اللي كان لك جورناتا من لقبة ويك لي ما يمبورتاش اعطى جورناتا ديفرنتي هنا الليلة اكسايتد اللوبة الليلة بين الماروك وفرنسا وكيف اللست منا وكيف دقوا العشرة بوم نقبت سوق واحدة لي الدار بلاي و ovvjament nara l-loba. Jina ħankun qed nissapportja il-Marokko. Intilna ħadkun qed tissapportja. Nisperaw il-Franza m'għandhom tim saħħithom ħafna, ħafna ħafna ħafna. Imma ma nafx għandi daqsxejn ta' soft spot għal Hakimi jiena speċjalment. U ħankun nissapportja lilhom għax naħseb ma rridx li aħna l-Ingliżi niġu kontra Franza. So qed naqbad naħsiblu jiena forsi naslu għal-filali min jaf. Ħankubli ma' Bruno Mars issa, I just might.